0: request for the permanent residence permit, Italian citizenship and passport is easier with Pandora. Registration will close on June 30. Register with www.italianocertificato.it.
1: اختبار اللغة الإيطالية للحصول على تصريح الإقامة الدائمة والجنسية الإيطالية وجواز السفر أسهل مع بندورا. سيغلق تسجيل في 30 من يونيو. سجل على www.italianocertificato.it.
2: 使用 Pandora 可以更轻松地进行永久居留许可、意大利公民身份和护照的意大利语测试。 报名将于 6月30日截止，在 www.italianocertificato.it 上注册。